وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ

0: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 69 من سورة الشعراء حتى الآية 26 من سورة النمل. بمشيئة الله تعالى يستأنف رحلته الإيمانية في حوالي 23 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال: الواحدة واثنتان وثلاثون دقيقة ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من الختمة المرتلة نستمع إلى هذه الفقرة بصوت القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، حيث يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 40 من سورة الفرقان حتى الآية 10 بعد 100 من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشوراً.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.

قليلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟

وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا

وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما.

خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض

ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.

لأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون.

فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون

فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم.

فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين

واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون

0: من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ علي حجاج السويسي رتل فقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، بدأ الترتيل بالآية 40 من سورة الفرقان، واختتمه بالآية 110 من سورة الشعراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:03 من صباح يوم الجمعة 20 من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 8 مايو من عام 2026 من الميلاد. إخوة الإيمان، فترة إذاعية جديدة بدأت من 2 وتمتد حتى 5:30. معي خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، وهذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه قبل 4:10 تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة فجر يوم الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة مباركة للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سداب، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. ينقل لنا هذه الإذاعة الخارجية من المذيعين إسلام الملاح، ويشرف عليها من التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، على مدى 29 يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي ما تيسر من سورة النساء، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:36 من صباح يوم الجمعة. القارئ الشيخ نصر السعيد محمد يتلو ما يتيسر من سورة الزخرف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ نصر السعيد محمد ما تيسر من سورة الزخرف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. 52:51 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة العنكبوت، يتلو القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.